0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

ويامر عليه الصلاة والسلام اللقى يكفر سنة الماضية وسنة القابلة عرف دينا مرخب جنا دادان دل شرق انواش نجاش ديش دو إذا تدوخ دل شرق انواش جاش ديش دو إذا الله الله أكبر شو حقنا فيامر عليه الصلاة والسلام دخن دل شرق انواش تدوخ دل شرق انواش أز عرف دينا ويغا مرخب وستر ديش فيامر بلقل دينا عليه الصلاة والسلام قي على فيامر عليه الصلاة والسلام ويا أز عرف دينا سمو ييتته أصعرفت دينا ويا الله دان حس دلته ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة تحلق عن دين وشيع دمدات الله دال شي ليش جوش ترخ إرحال بيتشدوخ يوم عرفة دات الله أد يوم عرفت دينا ها شرش أقر دوق الله دال قخية تنبيش أد شرش أقر دوق جوش ترحل بوش بلنخ يوم عرفت دوق الله أكبر الله أكبر.

Бисмиллахи ррахмани ррахим. Арафат де шолах де гурбан де дадуло ид деду аз султ ахадошно кодя ид деду ди деду аз. Арафат де на мар кабча ялчну алейхи саляту ассалам дадан шерчу алиетин кинош да дадо хорду идо шерчу алиетор да кинош да дадо хорду ши шеранчу алиетин кинош гештир ду алла. Мар кабар сона ки худич бадар тия дуан шиен чу дук дадиеш дол деду и арафат де астин. Худу адиш бадар тия алчи вен массарна хуш дол такбирач احبوال بابيز ويدش ووغوش ماشيان شو عملوخ شحوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إشت الله أكبر أورش الحمد لله أورش لا إله إلا الله أورش خيطا خيطوش أز أي دينا تكبيراتش دوق داخ دي اللقويك يلشنا عليه الصلاة والسلام باز رحت يح عمر بن الخطاب أصحابش أيد محتوخي أولش الله تعالى إز دوق بوغر دوي أتس عرفة دينات إحت إدوش دلو غربان دينوش دوي أز غربان دينوش كح باغ ديش دوي شا ذو الحجة بوت دابور بلاش دون دا دوعني شو ديش بعد ارتيالشي بايمر دوق ليلين دوع هردو وين دوش دو مسانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوغش دوش دل دعدو اللهم اغفر لنا وارحمنا بوش دل دعدو اذا وين دويشتو دلح اشت ارمت تا دعن اشت درشين سخو اچو هودا ديزون الچي وي تونكو اردرون الچي وي كوك بيخقنش اهل مقردوش اسلامسكي تكنشو اتشو حا نخشو متاتش او خز دين مصو حارك شاملو ادرين دعتون خز دعن اشتو اس شو اوتو تردرس وشتما

Бисмиллахи рахмани рахим. Хастам дал бу. Ой бусул куаллар. Хастам дал бу. Ербешка тихенш дал вейна еларн. Зульхиджа бут. Зульхиджа бешчах долу. Халхар дол итте. Дала швисила дол Куран чуха. Дуйби инюл хейншах ханюи. Вези сила уж дала о хейнах беркат лойл вейн дел. Яшмай Аллах о итте нахляца. Цаллик цандиен чуайин вел амал. Дал гергах язык маяц. Дал дук язна маяц. Огд итден чуайин вел амал сан Аллах. Дел яшну алейхи салату вассалам. Иқам ялдеша дел ялчан асхаб шкоте дел ялч газуат дастах дезух оле. Ох итден чуайин вел амал ал дезух даста газуат оле. Дел яшну алейхи салату вассалам. Я газуат мадац оле. Цаста гуоцу гол ялшну алейхи салату вассалам. Мимилста гухун ялча. Шия са дахни яцэра вел газуат адек ал хилвостаг. Ивезуху алла амма кимель вел амал ал язух ю ох итден. Ден чуайин вел амал. Вези сила уш дала. Охенах беркат лойл вейна. Вези сила уш дала. Охен чуха. Иханна пайдах. Вейн пайдах. Вейкоон пайдах. Агвар. Ихан ей эр лойлах вейн. Зульхиджа бетта итта лох дэлде. Зульхиджа бетта итте. Хен чу эр силах беркат иханю. Амма зульхиджа бет чуха. Арафат деду. И арафат де. Дэл иршну алейхи салату вассалам. Шик амилах элла. Дала шиечу амал хакиети шудол дияно шуқира угур дезоху долде арафат дедухон элла угур дезоху долде уэлилш вэн гергах мило деду дезоху дег далах дейл ирштанху бог угур дезоху долде шиечу амал хакиет шудолде арафат дедухон бог хастам дал бог ос арафат денуа герг даган хылар хастам дал бо иде дезгылар وين خقر دال خاستن بو الحمد لله سلسو نخا وين تدوغش دولي عرفات دي دزغل لقصة عشا ديل يرشن عليه الصلاة والسلام سو عرفات حقها ديل يرشن عليه الصلاة والسلام سن دزل حقها ديل يرشن عليه الصلاة والسلام دي سن دقا حديث دو سارخ تحقدو الحديث دوهن قال چه خير الدعاء دا أدمو دال حسلوش ديش دول دعا نشوقر اوگور ديكو دول دعا عرفات دينح دين دول دعا دوهن بوخ وزي سيلا وش دال حج دمیل باان چیر حج قابل دش عرفات دعا میل دش چیر دعا نجوابلوش دالا تودیق اخوی تدوخش دالا بیرکتی یئیتین خویل یرخن سوسانها دال یرشد علیه صلات و سلام دالا ادمین گش دش دل دینا شوق ایرا او گر دخ ادمان گش دش دل ده میلوخ دیدو الا عرفات دیدو الا لیلت القدر بیوست دگیتان بوین از لیلت القدر بیوستن دیچو لا دوخوخ گشتو الا دیل عرفات دینا ویزی سیلا وش دیل سو دین گشتین چاریخ دیلوی سول سونا دیل ارشنوشی حدیث الا چلیک چادیم دات شی چوح ابلیس سیل چوخ سیسس خل سیل چوخ غیل خل سیل چوخ دیت از خل دیم دات ابلیس شی چوح خلوش عرفات دینا سن سودينا إبليس سيسس خل سودينا إبليس غيل خل سودينا إبليس هلق دين خل إبليس أول أل أتصل شرش كحشا تلينيك تحان دينا جشتنا دالا حلق وحقيق أول بوغ وجري وزي سيل عوش دال وغ عرفات دين شوح عملين شارخ دويلوي دعا دين شارخ دويلوي جشتين شارخ دويلوي قيتن بين شارخ دويلوي ووشي ديزر ووشي داشر سو ديال شارخ دويلوي وزي سيلا وش ديال مسان او عرفات دين شوح زو الحجة دين وش شوح سولتع غربان دين وش شوح ساغنش دوش ديال حاستلوش ديال جير غير شميل ولشن وزي سيلا وش ديال فردوس يلسمان سبيقان بويل وزي سيلا وش ديال اتدوش دول عيدة وين مسان بيركتي دويل ديال يرشن الله يا الله بزن ديل حاجو شو نقش ديلا حاجو شو قش در ديوخش شان نقش ديلا حالا وزي سيلا ولش ديل حاجز اميل وغان شو نقش ديل وحاجز اميل وغان شو قش در ديخ شان نقش ديل ديلا بيرك تي ديلا خوين يرعيد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Гурбана усахшалхум милах мекшутях. Хак му хак диестях. Худиш баадутях бохша. Хуш беш дукабу. Цахуш беш бу. Хучан калдали таа. Цахуш балчан хай таа. Ишта хахди дукой. Ша гурбана усахар. Гурбан хумьер. Ши эту болшолчу. И е тару ялшолчу. Тях дикар до чолчу. Тях дикар дол шолчу. Е мегарду. И хайх дикар дол шволчунгар ахпурм дэхня. Ахпурм дэлчи гурбан урсахурдар ас эл ахпурм дэхня амэг амма цабаду. Сонна дикар тэд адахар дэзоду. Дикар тэд адахар дэзоду. Бакуйо ча цодич дикар тэха долша бакуйо ч. Со гурбан урсахчи э цунаха урбахик дат. Сон дэра сонна танду и ди Это больше идея луш. Волчонна чадин суннату. Так, луш больше, так, мосо бусом загала, дие что из-за, ше ди это больше, уж бусом загана, чадин суннату гурбдир. Поэмур, алейсалату ассалам, шун чадин суннату, ше на ти аваджиб дуэлла. Поэмур, алейсалату ассалам, то ваджиб, ше на ваджиб дуэлла, шун суннату дуэлла. Суннат, вэнти аваджиб мацхул, нагасанна, ага, غرب دیر ما دو اس ال اعنظرس چه اغوی نح خوشرا اس غرب دیر ما دو ال اچ اغویق اق خان واجب دویس اق واجب دونس غرب دیر دال شوال چون نه سنت دو هوانه مثلا خوشرا اس غرب دیر غیر چوالا ها قان دوین سا سنت دو هوانه چو مارس باقر غرب دین حوالت سن دیره اخا حیو لیالله یه شی چو مار باقر دیکر دوانه الچه ادعدول دلچه حرمم داتی چو مار باخر دل آه سنت دعوان سباخر سنت دعوان آها های عیخ غربان اص حقر اما حاهو حقش واتح حاو حقیلر سنت دعوان غربان اص حقش عیخ وکیل انسجی اص حقش حواله حال علاقت سنت دعوان پیام رب عليه الصلاه والسلام اذا رأيتم هلال ذي الحجة ذو الحجة بيت بوتشن حقين شخين آها واراد احدكم ان يضحي شونخ شوخ تحنين لالي نع غربان أرسحق فليمسك عن شعره وأزفاره قصتي الإزاء شيء شونخ شيء معارك بو قدوان هالشي شو تبو قصتي لز معارسة يو قصتي لز يرى سنة خلر نقطع دو فلا يأخذن من شعره ولا زفوره شيئا حتى يضحي القيتش رواية تعدينا حما يتسل سو شيء شونخ شيء معارك شيء غرب دين والله تعالى قيتش حديث يعدينا بأمر عليه الصلاة والسلام بوغا شيوع بيت متي إلر سو قومي حداخوتها إلى أضحيتك أيها دش دول شوربني حال حالات تبوا ما عندسون فشهديها سن حال حالاتها فإنه بأول قطرة من دمها بأمدهن أتوا غربن أرسخن حال هو إنش دولش أت حال غرت إيد أدمت يغفر لك هون جشتير مدعون ما سلف من ذنوبك حد عدا اندوش قنواش تون گشتیر ما دوان الیر پایمرو علیه الصلاه و السلام شیو عپیت متی دل ریس خیلسون اخا قربان یشل شلو مو خلی استح خو خلی استح قربان یشل شل هما از خومک تا الچی ام کل مگ هون بجن مگ هون استا مگ هون گازا مگ هون شرنش مل خل دی استا الچی ام کل پخشا قشنا یا الله شو دول دل خلی یزا بجن گازی اقا ششا قشنا خواز لاشا دول دل خلیز استقا چشا قشنا شل لاشا دول دل خل بیز چده خل خورا و یو چل شلوما ات امکل الایا لاش شرچوی ال خلیز چده خل اقا پخشا قشن بجن الا گاز الا ششا قشنا خواز لاش شرچوی ال خلیز چده قشنا چده مقنی خل یست اول از هشو قشن شلوخش دول دل خل بیس مثلا هر مکتی از مکتی عبوش خطر شغل سونه مثلا بیش یک مکشو سونه ستی یک مکشو سونه مثلا نگاه سن استرق یلاح یا کبلاح یعنی یک مگریتیش باش خطر شغل یعنی یک مگریو معاش سخیلش مگریتی عالچی معاش سخیلش مگریو لرگ داد این خیلش مگریتی عالچی لرگ داد این خیلش مگریو اقا لرگه عقده اقن خلش مگریو تعج لرگه عقده اقن خلش مگریو خو مگریات میلوه مگریات اقل حبویچ بیرکمش بو
وشرتها از غربا عيشل شل شومن بيركم بون سلامه من عيبن سقط يخت انخلر مش خلر ينقص لحمن جيجك اي شوش دول سقط يخ فلا تجزيو عجفاء اوز يل شو قاچن بير باتون ومجنونه جنش قليا قنيال شوش حيبن وقاچن بير باتون ومقطوعه بعض اذن لرغا صداق يقنع حقا چن بير باتون داق يقنع كزي يقنع داق يقنع مگر باتون لرغ دات انخلش مكشدو عق داق انخلش مكشدو تير داق انخلش مكشدات وذات عرج استغيل شو قاچن بير باتون وعورن برق بل شو قاچن بير باتون ومردن سمگر يول شو قاچن بير باتون وجربن بينن اقا كزي دلا دي عطول دتو ايزا ام در یال شال چوم نو قاچن بیر باتون ولای در رو زیده ده تانه اقا فقد قرون معش سخل رخ اقا وکذا شق و اذن لرگ دات این خل رخ و خرقها دات این خل رخ و سقبها عرق دخ این خل رخ ایتو زیده ده تانه اله و تغر ما الر سمک شرشه و یگری سانیق احا مثلا جی خل در يا يدخل ده تيك تدم تدم تبعت لا وين نجا عسنا إيه غربة نيشل شل هما صن كيرح يا إيس خل يا آخر خل إيش تتسعيلح جازلح يا بعك خل إمكل لاي إمكل قرني خل مصلات صن كيرح تسعيلح إز غربة المجريات حيين وعلش خيقهن إتل سخيقهن تا غرب خليري تعسى علشي غرب سخيلة ساخل غرب ساخل ساخل اق يوغا قس عمدو وينا خسمو ييشم دويس اقاس تنتدم تبغت بير سعمدو وينا ها نعبو الغي حول جيش دوخش بولش ناخي ديق وغنشا اول سعودا ونالج غربا يي يي يغير بوربا نيناشا ولي مسا اقر بوربا دوقي يي يي اق جيش حلاوزي

السلام عليكم ورحمة الله دير سلام ما شلق نخيه تم خل بصو شناخ المسانا هم بصو بجري جري ويرغر كردا شحا ديش حدوخ در وينات اي انو اليز خين حلات وين مخار هذو الحجة بوت بو عقاشين شوح الله دا لا دز دين دين واش دولش وقزل الحجة حال خر دين واش وين عيدة دالس دولش دول دين واش عرفة دت دالس دولش دول دين واش دز دين واش خلر بلقل دير وي دالن شين شو عيش عمل عبادة دوق دي شلر بالقل دروي لقشينا عمل عبادة ثانية سوى لقشول شنا دالا دين دو سوى تحييس لقشول شين هو دي نشكحا ساق دالر سي لا مش دقدر سي قرآن دي شر سي مرقا برسي ملا اشتدك نشكحا سوى لبي شلر بالقل دروي انسان دي نشح دوق شحا وينما خأرا يوم العرفة عرفة دي اول سنخ قص دين على اعتاد يصير دوي تخن دا لمقلحة تاق يعرفها دد عدا شلت إحاء وين ما خاء رشولوش دين عيرنا ويتأحدش حاجة أول نشبوش ويتأحدش عيد لا مزيد دغديش دو عيد لا مزاء دينا غرب نش داي دعبيل ورب بصل ناخا داي لقرب ثاني تندي رأت ويسمو يجيش ترجع ودد يشترك أصحق إحاء ورد ويدا لمقلح إيش تودين نشكا حاء لا مزدش مرغا قبش عمل عبادة ثانية صورش قاحيوش حووش وش وستقى إرخور عرفات دينة وليرن بيربو دلاحقي حالر دين وش تنقع سمارخا برنا سنس دليح عمل عبادة ثانية سنس دليح عرفات دين تتدن بغي تربو أس عرفات دينة حقا مصر جي سمو ييتي تسنسي عرفات دين إلا سنخ ويحجيت أبغان بوش بل وبصل بجري يجري أسا كورت ركنا ويبرز أركان شي حج ديخ كرخا كورت ركنيو إذا عرفات دفاتر عرفات لامبوشا أتسارا حج ديك بغان شينا حاسي حج ديك بيرش خوش بشينا ها بريجي حجوية أتحن متي أتلاما نا أتلاما نقوان دعيوش المتي جي أتعرفات وش المتي جي إذا أتمتي جي دعقلوش بوش بريجي لأخ جينش كاها اشت آدم حواء غوش قهتي وتقلت شو المتي جي أول إذا دالي لصمان شو إش آراء دعقا نتحنا وحواء تحنا هو آدم إش دنيا شو واحد إلا هل غوشي اللي خطر شمت عن زام قاتشل غوشي تقلت شو إشي هس عرفات متى تقلت شو ألا دوتزا إش تس عرفات دينا ها وبريجي حجوية هس عرفات دعاقل بيلا ما سيري تعال شو خير وشو تقاح ما السوق أي دو خش دو خير وشو تقاح أقا ما سيري عال شو الله ديري دي خلق شا لي خلر بلغل ديش مقر لو ديش شي إيل خلر بلغل ديش مقر لو ديش يا الله وزن دير جيش دي أحسون يا الله وزن دير جيش دي أحسا دايشنا نانوشنا يا الله وزن دير جيش دي أح غير شان لول خوشن محمد أمتن بوشا استقاء شي غير يالو لدر لون شا دقا شولو يوت شا ست إح لدر خلر غوبل

خلال دق تولوش سنغ دوح كوولش الله ديلي شيني جيتش در ديوش شاء الله ديلي ديك نح صوح قر ديوش ووش مخعالش ور ديوش قين وخشات أن و ديوش ددو إزا دو عن جواب لو جرق دوش دول ددو إزا كويرتن روكو نشين شو عيوش دول ددو إزا تغلت إيه بريجي بسول نح تعال شو يوش غوش قهت متيجو إزا أي شاج أو واند بركت دولش ددو إزا شوح يوم العرفة بايمرك عليه الصلاة والسلام حتى نخلى أز يوم العرفة على اعتخاتشا يكفر سنة الماضية وسنة القابلة دعدا غناء ادوغش دولو شنشرق انوش جاش ديش دو إزالة شي حتى نشنا بايمر عليه الصلاة والسلام أي نقع سن هور شرحة عرفة ديناها مرخو بشتق ولح تنا دعدا غن شرناق انوش جاش دو تنا وندا سحن عرفة ديروغ عرفة ديوينش دوش لو شرحت و گشت دیر دوش تو قبر دوش دو ده تقاب نیت لو شوات الله دان خا تا نه گشت دوست ای دائما قنوش گشت دیش رو شوی الله دا لا و قنوش دائما و دوخ کو دولر شیه دو خیل چانا و دائما گشت دیش دو سین در از عرفات دینا ها دو قول ها تا غوپ دخل بول نح بوسر شا شلی در دونشان دوخ کو بول الله دیلی بیرز دو ایزا هو دنیا تی حمل ولش وستگه غوش دو عدش دو ات دینا هون دي اجوي دو عدش زامن شعوى دو عن غلق اخدو حين دي ازاق احديخ تشلت احا حي بصول بجر شن دي خل ابصول بجري وين مخار محمد امت داري جي ادو ملش قوم ولاح ملش مخكع ولاح تن ديرا ات عرفة تح لام تح دغي تن عش بوش بوش مصو قومع بوش بوش وستاقا هون دو عدش دو ات دينح حنيسو حار بوش اتر دو عن جوب دل جرقدو نقع سن حو انيسو اللوش ولاح حو حوي دوحكو بال ولاح حبيح كم هو غلب يشبو حديلي بيرزر خلديش دوخا بقى لا حجر يلن لدر لون شون دوخ كوبال يا الله سهر دوخ كوبالر حد واحد دوخ سهر بقى لا دوخ صد عديل نوات صد دوخ كوبالر هردد عديل شلت عيوغ ناس لدر لون شون تي بيرزر وش هردد عديل شلت عيوغ ناس لقين وش ليت وردوشا يعال شو يتسا صد دوخ كوبالر بقى لا دوحون خوش دوخ يا الله وزن دير بوش شي دوخ كوبالر سن بقى لدلها تأقى الله دالا يقين وش شخص أنو يشو مل دوخهم دو إذا قيش حديث يا بايمر قال له خير الدعاء دعاء يوم عرفة دعنا شهوة لدعاء عرفات دينا عديش تلدع دحون قال له عرفات دينا عديش تلدع دعنا شهوة اقر هو لدعاء اشدال حون اقر جواب تلقيرك دوش تلدع دويس حوحوي حين ديوخش ولش مليون شكح ملي ارشك ادم حون ديوخش دولش تحن خين شوح نسلوش دولش دوق بركتي ديدو اذا سلتح قال له بايمر عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة دين وشاس حلق سحدي ما داتا دا لا دقشي ليش جوشي تسر حلق بتش عرفات يال أي أقر دق دا لقيتش دينا قهي تنبنا جوشي تسر حلق بتش بول دي عرفات دادو ويما الله ربريقي الله ديني مسارة ديوخ شلش أت دينا دق دل أدماء دلوش دو برگ خدوش دو از دینا دوک دل آدم دلی دیوش دو حس لش دو شد لدر لونشان دوک کو بیل نه دلی بیزن بو تاق الله دالا گشت دو تاق اگر دوک تنمت الله دار گشت دش دو دشهر شو حیس بده چه ی عرفات دو با مل دوک برکت دوی سلط ابو پیمر علیه سلامت و سلام این الله یباهی به اهل عرفات اهل السماء وحجت أباهم بالبصل الفجري أتعرفات داخل التنتيجة إش بريجي الله ديلي حسلوش دعناش ديش تيجا إش بلوش أتحول يا خا الله ديلا إن زوي متى عشا استيجا أهلون شخا كرة ليشو الله ديلا تي خص يش حوصل سلايش حوصل سلايش نزبط البحكم بو حوصل سلايش بوشة أتمليش استيجا أهلون شخنا الله ديلا كرة ليش كل شيء ليشة بحكا بحكنا شين حسلوش خلر ندال قبل دول از عرفات عمل خواستن چین حج قبل دول سر سیگ عمل دشت دول چین دعا الله دال جواب دول وين دال مقلع دال از عرفات دینا مرقا با عمل عبادت دا توفق دول از عرفات دینا ها دز دخل شه قان غربن ارس حق ارس دل دو ازا مرقا بر وما الله رشین شرق انوش گشت دشت دل شه اسنی اتی عرفات دینا سنت مرقو بس الله مرقو بر دو تو نگا سنه مسني خل وقت نجا اشتم من نبيت دوشي تسلوشي ات عرفات ده دكس دوشي خلاح قان سنت مرقوق بس دز دوبار قان الا عارش وسن خيل شان مرقا بقى شان بس نقدا المغلا نجا حسن بيوس نية ده يبيت ولا ح نجا حسن عيرن قبل شو ده
مرضو واش دلهم سنگه.

Бисмиллахи рахмани рахим. Хастам дал бу. Ой бусул коллар. Хастам дал бу. Ербешка тихенш дал война еларн. Зульхиджа бут. Зульхиджа бешчах долу. Халхар дол итте. Дала ши сила дол Куран чуха. Дуйби инюл хейншах ханюи. Вези сила уж дал о хейнах беркат лойл вен дел. Яшнуй Алла о итте нахляца. Цаллик цандиян чуа инюл амал. Дал гергах язык маяц. Дал дук язна маяц. Огд итден чуайин ал амал сан элла. Дэл яшну алейхи салату вассалам иқам ялдиша дэл ялчан асхаб шкоте дэл ялч газ ват дастах дезух оле. Огд итден чуайин ал амал ал дезух даста газ ват оле. Дэл яшну алейхи салату вассалам я газ ват мадац ол. Цаста гуоцу гол яшну алейхи салату вассалам. Мимилста гуохун алча шия са дэхни яц ара вял газ ват адэк ал хилвостаг ивезуху алла амма قيمل العمل يزوج يؤخ إتدين شو عين العمل وزيسيلا وش دالة أخين بيركة طويل وينه وزيسيلا وش دالة أخين شو ها يخن بيدح وين بيدح ويقوم بيدح آور يخن يأر له الأخوين زول حجة بيت إت الله دل ده زول حجة بيت إت خين شو غير سيلا بيركة يخنو أما زول حجة بيت شو ها عرفه تدو يعرفت ده دل يرسل عليه الصلاة والسلام شيء قميله الله دل شيء شو عمل حقيقة شو دول دين وشو قيرة أقول دزه دول ده عرفت ده دهون الله أقول دزه دول ده ويليش وين جرع ملو ده دزه دك دل دل يرسل هو بخ أقول دزه دول ده شيء شو عمل حقيقة شو دول ده عرفت ده دهون بخ خاستم دال بخ وس عرفت دين وجرع دغن خلر خاستم دال بو إيد دز خلر وين خأر دال خاستن بو الحمد لله سول سونا خا وين تدوش دول عرفات دي دزغ اللقصة عشا ديل يرشن عليه الصلاة والسلام سو عرفات حقها ديل يرشن عليه الصلاة والسلام سن دزل حقها ديل يرشن عليه الصلاة والسلام دي سن دقا حديش دو سارخ تحق دول حديث دون قال چه خير الدعاء دا أدمو دال حصلش ديش دول دعا نشوقر او قر ديكو دول دعا عرفات دين احدين دول دعا دحون بوخ وزي سيلا وش دال حج دمیل بانچیر، حج قوب.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت دينا حجوي تمتع خلر حج أركان الشيخة ركن يؤس كيرت بلغ شيخة بولغ بوئزة عرفت دينا تمتع تدوزنا تنس ويلجي حجوي تون حج خير دوتش اشتبوع بوئزة حجوي شنسيق عمار قابر كراهة تؤلى نجلات الندو تقبش ميل بولش قبش قدا تحقى يهون دعون أج حجوي شنا كراهة نجلات الهندو أج ترقى دعانش دايت ديل حقيقة وهي تسيقع دشتوش عبادة نش برات خليته هون داجي داق مسوش والستقب من لا عبادة غيل خلتر لئيس اشتوي تقح ويتقح بالسنشارة هون داديش دعون الشي أصدينا ديل دو خيخوش والدادو إس ديك عمل شين شو عيش تولدادو إس أقويزين خلو شوال ملخ ديك عمل شين شو عيشي قيال صويرش إقاب نخل دشتل ده مرخ مثلا عرفات وين قابر سنة تويس ومكة دات حاج دات وين قابر جاء دين دول سنة تويس على العالم ناخ قيد عدل إبره دي قاب جميل إبرش دي سنة لورش دويز دي سنة بوقو دو هرسن جاء دين دوش إسرا دي ألق فايمر صلى الله عليه وسلم عرفات دي مرخ قاب جي شادوك دوغشو دغن شري تدوغ شري قنوشخه دال لرور دان شرقناش دال گشتر تدو شرقناش دال گشتر تدو دغن شرقناش گشترم قيتر و تدو شر دين ادوچ دال قنوشنا مون گشتي دو تياج عالم ناتن ما عندنم تنخز دوش دال معن هدون يج قنو حضر يرو على دا قنو حضر وچ گشتن صندوق استاق سون دل عرفات ده مسال گه قیقم بوی تول حالا دینش مارنش سقاب چرگی از عرفات دینه مار قابل تو در دخ قوادر دگر بقل دش دل تو بدر بقل دش دل تو بود هن الچی دل ریز وچ دل قدو از دینک دل دو حدی تر دو است از دل ریز وچون دل الله حتن دخ قابل تو زمانی قلا تو ردت اج اد نیت دلش نگاه سن ادمی حق دلح عدل ديش ادمي حق عدلر ادم قندير داح قرب دنيا داحني دلع عدل ديش دنيا داحني عدلر مسألة عسيدة إلى حق دلع متى تسأل غيبة بوهتان تعدوت قل دقيق نش دوش أحق قندير سوا قاقا دوش غيمة نحج أوغا حونا بالي دير دوش حال دويزة دنيا شو قندير سوا قاقا قيمة ربيق مخرب بابا يمر صلى الله عليه وسلم ويمار نشقب ويزكة ديال ويلا مشتن ويمحشن دو غردو متى ترسيس زين سند عدوتك ال تقا قيمة نبي قمو بير ببوخة سندك عمل حين حيو يسيرو حان قنوش سند على الردوع سكي بر بيقم دي قرقوش دي دعلق باي مر صلى الله عليه وسلم هين سم حق زامن قحا ما ناخو وقت أول عدوتك دي تقا أبر حلقة إير دوش دشتلو بوطيحة تعديتا دي تيوخون حلقة خبر دوش بشخلو إذا أقشي يحقدر خدو إذا منافق صفاته صفة لورش دو إذا علمنا بس خوج الله دالر دالويتنا خانتا

0: يوم عرفة دخل الله قد يوم عرفة دينا ها شرشع اقر دوق الله دار اخي تنبش قد شرشع اقر دوق جوش يتصر حرب بوش بولناخ يوم عرفة دوق زهنة الله أكبر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله أكبر الله أكبر.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

ضحى بكبشين أملحين أقرنين قيبلش معشر شن كان أرسحقر شن أستغن بايهمر صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده الشيكوغا أرسحقر وسمى وكبر بسم الله إيلر الله أكبر إيلر ووضع رجله على صفاحهما ورتن يستيحا كوكش بيحكينا بايهمر صلى الله عليه وسلم تشين أستغن أشن كان أرسحقر بوخ أرانشورا پیامبر صلی الله علیه و سلم سنتی را تن باش بر بخ ابو وای محقدره غرب در باش درگه ابراهیم پیامبر صلی الله علیه و سلم تن سنت تو یک بحقیم باش با دن بر دوق از پیامبر کرل بحقیم تن قصه تخ دت حق دیر دویا در قرآن چه حق دینه قصه ابراهیم پیامبر دیال سلام هلتون شنکت اسماعیل پیامبریه دیتند دل خبر قمل حق دال قرآن چه استعید بالله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هاي شيك أنت إيلر إبراهيم بايه مرده السلام عليكم اسمع عليك غينه قوقشين شاحون أسحقش حن هخيت آلح شيك أتحقح إبراهيم ورحون شيك أنت زوش تنك آلاء أل شنجين دول غنديتين تنك حن هخيت آلح شيك أل شيك أنت أح صبر موهدته إيمان موهدته ديل أمر متأخلر موهدته ديل أمر متأخلر موهدته ألا شيك أن زشور إبراهيم اسمع الهو أولد أق يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هاي شي داد أولتون حيق دال غينخ أمر ديش دلهم قوتش نيح دال مقلح شا صبري خلق روحون ما أنت بالخلا دال إبراهيم يبوسي نريق إي إسماعيل إي تعبي دوز الخوة تن تعبي ووتشو دوز الخوة أرسحقي غربا في أل غين قولا غن قيتن دال أمر دينتينك إسماعيل هو بوهد أق دوحل تقول إسماعيل حروال حتل خنو أحشا موير أرسحق شام أدم مدو حشي دا مو شاحق أنت وات شا تعبي موات حق ألا بال تبل خين إسماعيل إسماعيل هو ألا دال مؤلح شا صبر دي كرور وحون شا صبر دي دحون ديل امر متاخلها ايلر توتينغ ما ديل متاخلر دو از بوخ عالمنا ما دال دين ديكا دو از سن ميل دقي لامنش دو خور دولش لا لور دوش دق ايمان در قون ابراهيم دك چوح اسماعيل دك چوح دريق ديل اشي شي لاي خلر بلغال دولش معن درحون از ويسن دوش دولش ناخن داس شي دوزل خوچنغ خيمالاح ال تك دعا قودينا شدين متأخل خن قرد مو بير بر خنو قلو تخلش تو كيه برهم درهون إبراهيم نية اسمع علي يوق أهل لرق أرسحق شوي وشو دوز الخو إولو شيح دوز الخو چون سي دولش اسمع علي إرحون شدين بالا بيبا ويليل شق معن يا أبت اجعل لي وثاقا وحكم رباطي حتى لا أضطرب هاي شداد إيه لرتوه اشتا تحموش حائيتي شا دعوي احكاح شا ويه تسوليت حي ارس ارديلاح ارس احاق تخيناح شي لقاخ سيخ حقلاح از شين اتخليت ملش محيقلاح ولر خل دحون تو لزور چوغ دحون ابرامس ادرت اق نعم العون انت يا بني على تنفيذ امر الله هاي شيك انت ديل امرو قوتش دريح من نعمتي غدق حشيا يختاق إبراهيمس شيجم اسمع المرء ولن إمرا قولن تن برد شوخش تأحري اسمع الثاني عدك يرتوى إبراهيمس إي آغور وح ولن شخيناح إي دعويه كن تن اللقت أرسحق ديل أمر اللي يرتقاح دال زشور إبراهيم شي أمرتو قوش موضحش شي أمرت قوش مدين نيحة تاق دال أت أرسن برب سد الليرق اسمع لك خادة تاق شا تنج في تلميج اسمع الورد أق شي دين دز دي لق شي ديك شين أرس حق لق مهجور اسمع اسمع سألير تاق شي داد شا بيرت الوحوي الله شي يوحن غي تساقويج حوشي يوحي حش شي يوحي حب على القيتش قن غير تم سو بال ديل أمر قوش سديس شين أش صحق شو يستعم بقها

сома бохори Ибрахимс, Исмаил Бертель Виллин, Уортент Эхол Усхах Уолвелир Иза, у Амма Хаддар Бохшдолхум от Урсира дал Дадехнирак. И Хаддар Бохшдолхум иниц дал Урсира Дадехнира, цут Адел Ахуанкхара, Кайкар Диан. Дал Ваху Дирцинг, ونادیناهو آیا ابراهیم آخه قیقر درتین باخه ابراهیم ال دال قد صدقت الرؤیا حین گندش طلغن بقدق اح اینا كذلك نجز المحسنین تخ امر قوتش دین دیک عمل انشار خلیحه اشت دیک عملش بالچان آشت بیقم باحان آخه حیج حدیز الخو تبیت حان اینا هذا له البلاء المبین بالقلبش بال بق بال برشون هر باه دال بالقلبش بال بق بال برشون بال موه بات از زر موه دات از تعبی و دوزل غوچن ارس حق آلر وفديناهم بذبح عظيم اشتا يسمن شر دال كبالينا بق سيلح باش بال كبالين دال اتن ارس حق آلا اسمع المهتنا ات استغن ارس حق ابراهيم ديل سلم خيلتن ويالچن خيل ديل يسلوات سلام سلام ات ابراهيم يقدح قندش ده سنة إني أبق ويبقى يا مردعخي أحنرق صلى الله عليه وسلم إغربة دير تن حكم هدعون ألج واجب دوتي يسنة تتوي ألجي عرمنا بلغل دو تاقج أغدين سنة إخيلر تحن تين أهلون تبيخش خيل بوش بالناخ يقر تحم غرب مدين نيحة تحن هسمع تحن ده أردوش شمالر دوش تحن هسمع عشخل وتحن سمع إردوخ وتحن ديوزلوه شند ایر دو ال غرب تو مدنی خاچو هول مثلا نت ایر دو ال قس هورن شیشه ات ارخ دیچ دز دو دل عنی تقاچی تحم دس استابه دو زل خوچو استابه شد این اهلند ایر ال تر غرب مدنی ها ای سنت خوچ خوش قط این اهلند ایر تق غرب واجب خوش متگی آدر ای مسخول هن ال چی علم نه شمتگ بلگلیو شن حال ح غرب در واجب خل مثلا اح نذر در چا ویر حند ادوش دقع مثلا ديل دوح غرب ديرت إح دقسون مثلا حين يختالح أز غرب ديرت قشر أولتو إسا دا تنقشل شر تالح أز قشر غرب ديرت أولتو تن دا تاولي يا لله علي شين إح دق ديل دا غرب دير أولي شين إدوش دوتو أصحو لحا غرب دير واجب دوتو شولخ عن هدوحون ألشي حا دول دل دول دخني إمكلي لح بجن دلح قومش يلح استاب لح غاز يلح غرب ديش يشتل دخني اشدو دالا بايمرا و بيلغل دين دول حا دول دل دول دخني يتن دول دل خلول حا إزا يتحم صوتن دل خلول حون اي دخني يساغن دل خلول حون اي دخني يحاكر تح دوش دول دخني نخ حق ان دوش دول دخني خلول اس بيه دعدات حا دول دل دوش دول دخني اح بيلغل دين تتوخا حيش اللرغن خزاخش مت اخل لش بوش مت بولش هر استا يا هر بجن يا هر امكل غربا نيرو اسأل اح تتوخا إبجين أحبيل قلبين أستغ يا أحبيل قلبين أمكل واجب غلقونا غربان دير ترمت قنق دي بقوية أتحا أحبيل قلبين دوش دول دخني حيشي لرغن خزاخش هر بير بوق أس غربان الأحت أتوخح غربة تنخ دير واجب غل مثلا حووخ شوحو باز رح دخني يتحووخ شوحو أستغ يتحووخ شوحو يبجين يتحووخ شوحو تعم خاطحيك هر مخز دخني دو هر ميشر دال لحون أل أعجب له إشت غربان دي يتسأس هر أل غرب دي واسقو نخ أل تأتيوخي أحتون أه تأتيوخر تا أه إدخني غربان أل بلغل در تا تأتيوانا أتصحتنا حدولر دول إذا مسكتشنيه دول دول بوخ إز عيلم نعتون ديلا تحو لح غرب دير واجب خلتن متن قنق دي مقر دات وأما أح غربة دي نيت طلش حكير تح دعني خلجي بازرة أح إيش أستا بجن إشت حدق شوح متغل حقا لا دوش دقت أح نيت دينح سنة بيسا خل حدول دي الخل دوشتو دعني أح غربة دير غربة دي ألا شريعتو إشينا سنة حولحة واجب حولحة يتأدل نريج ملو ألشي بوسو بستقو حيغ لعوالش بخيت تربال لقو نتقو تشويقو بوسو بستق ألش بوسو بوسو يقر وال بوسو البوتو ريج تون إح غرب دير دات حيغ لعوال تون إح دو ألش حيغ لعوالتو يقر والو تون إح غرب دات أقا بخيت تربال زويق قي أزويق تون إح أقا غرب تسخل نتقو تشوال تون بوه تون معن هدوعون ألشي

по чувал чун чува дюрду горба. Иза горбан дия нашуэль маха ариуэ хах дирду иза казул хаджат бэттах иттол гда ид деду цунт ахт идош тол коде. Оц дэ дин чуах. Ше наа, ше дуя зол наа, ша набх, ша риск лахто, ша коб, ша бол, ша дол, деш бол. Да арци, мал арци, дух арци, хусма ци, чуэ мэтти гёлш. Оц дэ дин ах, да ар малар долш чуах. Оц дэ дин ах, эдух, куак дух, уэш дол, цахлч, ца долш дол, хума долш. Оц дэх нэлла, соу дэл хил дош долу. Дехни шекерах дош волч, стага дюрду бог. А гурб, ни ца коучунна, тэх да цар. Ой ма алла рия, беж нахия, эмка лахия, устагахия, газ нахия, така гом шахия, диба гуялла, така шарауа, и гурба. Так, сти бор шахилчи, цанни кепара, нау уллу яца, шарауайна, иши шия, магинду. Так, дедриге цхабежен дия, ницкау чурбатсуна, масала варстаг, ошахкет, ахч ошахтуях, цхабежен ицбагою цер, варда холцинах. Масала эмкел, варда дайши цунах, варстаг ахч ошахтуяна, шэн цуна гурб дия багою цер. Эмкел ер дезвахду, эту болчун, гурбан, бежен дючулла. Бежен дер дезвахду, устах бючулла. Ва амма, бежин варде гуйгуйет чулла, эмкел варде гах цханде гуйгуйет чулла, ша ца устах ятца, от устаган урс хакарра, шараха дезвахду. Хаттар куалло нех, са гурба дар дедиеш. Бери ақиқат дар дедиеш, ақиқатта, ақиқат олсина ночь, югуаг мегар дуйша ол, варде гах. Цхадаг гурба ния, важдаг агиғатан, юго мегар дуйша ол, берент ир дуйштал агиғатан. Мегар дуй алла шарауа. Цха шейку аят, ака айлам наавайн иза цудих ахту бина, ака парахту айлла цудих. Маашиол ка, боскай болшдол дэхния, идирра, дезвах дуй алла, паямар саллаллаху алейху ассалам, ишник идиин дейл, дестиндег оздуча, так гулих алсам жижиг, дошл дехни урбандер иза дезду элла. Так бех бишбу айлам на билгал бина и урбан дюшхил дошл дехни так эмкил устер бежин газа иштак гомуш исен дошл дехни на цара бех миш билгал бина и бех миш хочхил чи би урбан так и дехни ди мигер дуч. Масала эмкил вай халячи эмкил пхишо кача ялго шарен чуя ялхил ешу. Пхишо кач یلغو شرن چوه یلغلی اسیس استغ شو قچ شول شر چوه بلغل بیش بو پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تذبحوا الا مسنه شقچ نریب مبی الاتو الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضان نقعسن شقچ استغ شون سكر بحا اقحل خلك وح اقبل استغ مگردشن الاتو از اخشو دل چولت اح استغ حلغه سرك وح يك خل صدل صبل استغي بامر قيش حديثة عم قطر دزا ديسة نعمة الضحية الجذع من الضأن ما نعمة بركتي دخل بوغتوا أشقا جز بلاح استغ حلقة سركش وحيا دخل بول استغ غربا إديشي ما نعمة خلق اسألق بامر صلى الله عليه وسلم سقش خلق سديز عالم ناقا بامر حديث شرحة يتسبيل قدن سقش خدعون ألشي مثلا تحمر قن برزي خلول إز تبعك بوش خلول شي برغن برزي خلول إز تاقا أستغليل خلول إز تاقا تاقترج أوغ غيل أسبل خلول إز داعك شوح تحانت أوميوش قطر أوز غيل جيجيك شوك إزيك دولش ديغن قيتي كم در خلول تن تاقا يدي ليل يتعدية تير تميجي دعيح كن خلول تن إز يليرك تير تحدا رعدح كن خلول تن إزيك بيدا تحي إسان سقش تحدوش دولو تاقا دهخني غربان دي مغردات علمنا بقوا يلا تنحو لها غربانا بجن استغادي امو عالدون آلشي لرغانا تير جيجيك دهقنا دوش يوغ چو منزا ارهو منزا لرغانزا اوغ دهقن جيجيك اير دهق حدهقنا دوش بلغون اوغ دهقو لرغان كراها تمدو دلع مغينا از علمنا خا اما توكر تاني يجو دن تاني لرغ اير تعداق حدهقن دلح يلك دوتش دونين شو دال دلح تقع مقردات سألة سقطو إز ألا سيلح ملخل دال جرقع دزوح ملخل وين بايد عدو
سيلحنك خزنك شيتا سقط دوتش دول دهني ليلو ديزا غربنا أرسحكو تخيناح أق بقر يدرقي تركش دعيال أستاذ بالله بجن دال إذا غربان ديمي قرداس بوهند ألشي تو جيجن إيشن بير بو يأمتونك أزيجيرو جيجن إيشن بيش دول ملخ سقطة بجن غير ديش دول ملخ سقطة أغربان تو إيشن بيش بو إساق دوش دول دهني أق تنخ وين غرب دي مقردات نيت إيش بوخ غربنا أرسحكو تخيناح هند ألشي غرب در عبادتنا نيت إيش نيت مصدر دون ألشي أرسحكو تخيناح ديردو أم تستك تو وكلو إيشي أز غربن أرسحك وكلو واحد ألش خانة تجاه ديردو تو نيت بوخ تاقة أرسحك تخيناح ديردو تاقة وكلو ينشوا غربنا أرسحك نيت ديردو تو تاقة خن بالقلوي غربة ديشو الخن عالم ناخا إوين بالقلنا فيمن حديث رحية صلى الله عليه وآله وسلم يوخن نحن ألشي غربا بيت إطلق جديناح ما حقه جلد إح عيرين شركة عطسون تلامز دلل أقا دوت خد ديشل بارمح خند عيولي هو عيد لامزي وغنح تسوغنح أطول الخنيالي تي شق أح إخنيال شو تعبي أغرب دي مجردات فيما ربا صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي هو غربا دي نح أقر حاله ويدعبوا لبابوه خبوهن قال شي عيد لامز دير دوين ثم نرجع تأق وي هسمش كنت عبدو يزر دوين فننحر تأق غربا أرسحق دوين فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا حلق لامز دين يا عالم نعم قال لامز دل الخن عيد لامز دل الخن عيال شوت اح سو غربا أرسحق اح وي سنة اح وي نيات اح أرسحق تبو بايمر صلى الله عليه وسلم ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء نقاس إخن يالي سو أقعورنا ويبيتش بالبارم إخن يالي سو أرسحق اح تني غرب دات بو بايمر صلى الله عليه وسلم الشيء دو يزولنا حال هذا الكيش تجيك دكتور بوخ غرب تقول تنا بوخ غرب خان ميل يخلون ألش غرب ده هذول حجة بيت إتلا ده دو إذا تقول تعت إدوش تل قدي قلص دينا ما هدا مزلت دي ده دقش غرب عيد ده تقول تعت إدوش تل قدي أت قلص شو دينا ها ما هدا مزل بارمح قتلت أق غرب دي التبوتن بايمر آل صلى الله عليه وسلم أيام التشريق كلها منحر عيد دعدلش إدوش دل قد أيام التشريق أول سارخ إش درجي أقا غربا أرسحق خنو إزال بايمر بلغل دينق صلى الله عليه وآله وسلم غربا دشو المتي كويهون ألشي غرب دشو الستقوي إول متي جبا نقاسا نخشي چاولا نخشي چا دير دوتويز حجز أوانا حجز أح دير دوتويز مسكا أوانا مسكا أح دير دوتويز شاول چو متي أح أرسحقر دز دقتم أخ أقا خاطر قول الله أز دين خير دشتال غربة تنخ جيك دائما قردوي أسأل شيء حكم بيلقل دير غرب دير سنة تشول متجو غرب دير واجب تشول متجو سنة تشول متجو يرون ألشي أح داخنينا متهو الحاء والش حايشي لغن خزاء خشات اتو أخن داتح غربا دير دو أل إشتحا دولا دشتال دعني حقيقة وعاد لنا ديال دوح دوق أسر أل غربا نال أحانيتنا اتح بي تول حلق اتو أخن دوش تول حلق بيلغل دي لا دوتش داخلي متخو الحاقولش ليركش خزاقش أحايل داتح داكتو عن يدخل الخما دات تحولح غرب دير سنتو سنت حولا غرب دي چي سنة جيجك دا آمي قردو قادق ديو قردو تسوا تحداق شين شو عدو تردو تسوا تاق تحداق غيل مسكشنا ساغن ديو قردو تسوا واش قوزلغ داقا شي قرقر بلاح حول دي بلاح اشا سوغتا ألا حول دا إزوالا ترو يشتغولا غيل مسكوة تح سوختن الساغين تقولش إشتديو قردو تسو اسم شين دي قيد يغ إهشو دا دهون ألشي تنخ قدا قادين شي دا ساغين دا ديالا أقا غيل مسكنا تحدا چو عدي تأمي قردو تحك إزيك چو عدي تن تحك إزيك چو عدي تن حي قلل البارمع تحدا البارمع ديسين دوش دولو أقا غربة إساغين دا دي قر إدزوه دو غربا جيش قيح قد سديشا شا مدار تقند عدي قارت إحدو قيح كينا ديق بقويات غربا جيش وأما غربا دير واجب خلال تشعولا ويما قالر حي متعو الحاقلش هر بجن يهر أستا يهر إمك الغربا
يبلغ لي أس قنا غرب دي.

دو أسأل أحد أتوهنا يجأغوين حين أدوجينا أح ديل دو أدي السين أحد أسونا غرب دير ال إيش تشين حول واجب خل غرب دير واجب خلتش حول حا غرب دش ولا ح أقتنا خ تعهما حين دا إيش يتسقى درج ساعن عدي قد يسقى تنت أوكا تنت أرغ شادرك ساعن عدل ديش دوقة جيجي نجع سن أحسود إير سجيجي كيل جيجي أداء تنت ما خايته تنت ما ساعن كل جيك بارم دخني نخ تقر دقع بقويا تحتنا هدا قرص حقوال وتعبوا شر مخلو استق تنتوك مخ بشخل أمخ بلا قرص حق غرب ديوال نشوا استقنا توك تنخ ميخن دو عليل مجردات ما تيل مجرد هون ألشي قرص حق إنجول إح أحسن باش بال مخ دابل تول إح غيل تقولا مست تقولا ساغن غرب جيك دلا مجردوتن أقا ساغن أتو توك يلا مجردوك أرس حقوالي نوشوال استغنى من يبيع جلد أضحيته فلا أضحية له البايمر صلى الله عليه وسلم أح استعبين يبجن دين تلي انشلت أح تقوك استقوان بخاح يوحك مجردوي مجردات يتقوك يوحك مجرد غربنا دين خيل دشتولش داخني تقوك يوحك مجردات يوحك انشلنا غرب خيردات البايمر صلى الله عليه وآله وسلم إشتا غير لقشدوها غرب ديرنا إهو غير لقشدوهن ألشي هزول حجات بوه تعبوا البيلش عانا غرب دير نيت تشوال إشتاقة شي چو معار تخا ديرا غرب دير للت أقبامر حديث دو تحق أهدئن من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيه أغربا أرس حق لأشخي الوالشوه زول حجات بيت سحقيات شي ينجيشي شو مارا مخاد بولتو شي غربتو دلت الا واجب ذات از سنه توق از ميل السم خربوق غرب دلت هر دينوش ادك چانه شو مار تخادوش عين چنه غربه تاوكل سبشه شا تو اورس حقر از ميل عدو فيامر صلى الله عليه وسلم الشيك يغشا تو غرب دش اورس حقندل بقو يوتن قنق وكل ونات سنجا أرس حقيت هون داش بايمر صلى الله عليه وسلم قوس أي قائم كلنا شا أرس حق الليرة حاجت أشا وان شخينا يسنا شا عيليك تربل عيليك دايدر يسخلتنا سارقا تو أرس حقي تربوخ قي هو بيحك مشخو غلقش دحون ألشي أرس إرخيلر تخني قلبيها واحد اللي انخيلر بجن أستق قوكوك دعبيه كنا أتوكوك جمتون حقيت تون سدور زامات تون جيم برختو خليد اتوك دعتا بيوكش تون بيتر لكش خدوة ترقى تاق امكل قاكو وقت اعداعو التين تاقو وقت تون دع بيحكين إراح أرس حقر ميل أحدو ألا إراح أرس حق تون لور داتا اتو باتا تاق وحي جينا حقردو امكل لخح ميلا لخح أرس حقو تاق بجنا استغنا ميلا لغن لقوحا أرس حقر سنت الله علمنا بالقلدنا أقع بسم الله الرحمن الرحيم الديلت أخش أرس حقر سنة أهميلة دوب ويسوى الله مادات أق خاخوش أديلت أسيقاح حبوسو بخلر بحندلش بسم الله الرحمن الرحيم تقولش أرس حق شيء حبوسو بخلر بحندلش أق إجيجيك دا حانل دو مجر دوشتو دلح دزنك سيلح دقة خاص ديلت أيقين حقر دو بسم الله الرحمن الرحيم أهل حلقة قوز الله أكبر آلر ميل أحدو بسم الله الرحمن الرحيم أهل ويل شلط إحا قوز الله أكبر آلر إشتا اللهم تقبل مني هوزخل والديل قوبل دي حال سوغر ألا ديلي أحدو عدر إميل أحدو فيامر صلى الله عليه وسلم استخكن شا أرسحق تخينح بسم الله ديل ترسحق سألني الترسوة اللهم تقبل من محمد المحمد القوبل دي أحر وآل محمد المحمد دوزن تيرا قبول دي أحر ومن أمة محمد محمد أمة تيرا هر غرب قبول دي أح الله ثم ضحى به إنيت إدعاء للبايمر صلى الله عليه وسلم أستغنى أسحق لير هو حديث سقر تعم أردق لا وين بايمر عليه الصلاة والسلام شيء أمة تير الله تو غرب دينا غرب در عبادة دو تو هو جيتون ألشي استجا قيتشون تير دين خير دشتر عبادة ميل يالله دعوتش خلر يبقى قوي وين قطش حقوش يول شريك عمر كان عبد الله ور ألا شغرب بيش خيناح من الله ديل يردو والله أكبر أوليه إش ديل زي قصي قرتو
اللهم منك ولك وزن حيقر دقر أحطهم بالقلدين ولك حد أحدقر وزن ديل اللهم تقبل مني وزخر والديل قابل دين حر غرب سيقر ألا دعا ديش خلير ألا سوا شين وسمع شي تسأحتو غرب دير دزدو ألا دوزو الحق قلبين دوزو تسوي تحني بوسو بنيخ بچحو بوسو بنيخ تهوتين وشوالش حكموا بوسو بنيخ يقر داخني بيت المال أورش خلصونا حالا بوسو بنيخ يقر داخني را بوسو بنيخ إيرا سلامة ديش بتاحا اشتا غرب دير ماله دو ألا فيهما رأى صلى الله عليه وسلم اشتا تو ادين ديل اق نوق احوالاح نوق والويت شدخة شمتاح صح والاح متشن احوالاح اغرب دير دزيدو سيلاح دو اق ارسم حقنا فيهما رأى الله صلى الله عليه وسلم شيوع فاطمة قومي الى اضحيتك فاشهديها حد عيلو اح غرب ديش دهنينك حج أزغربني حاج سيقحيلة فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك غربا أرسحق يتسئي واحد دولو تخينا أقر حلخر تأدم واحد بولو الشيع يان زامن عدين خلال دوشتال إن واشنا دال جشت يدوحون ألا أتو ديز سيلاح سنة غرب ويسخل والش دالة قوبل دولق مصو بصو منيخ غربة دال وي مصيرق إنش جش دولة دال برتسع بويل وي دالا قيه تنبويل ويخ دالت احد بيركتي علوي

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: سنمضي بدربك يا أبي بثباتي فأنت لنا كالنور في الظلمات.

فصول بقلرنا خاستا بحونا إلجنن شفعت خلي لطخونا جيش دي لحطخونا يا الله ديلا تخسينوين داولو كمرش إيلا

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.